حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

Ah!

راديو دلتا، حيث تصنع الموسيقى. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهسلة تقيلي، أعطيني تأحملها عنك.
0: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
1: خليني ساعدك.

0: يا بنتي هيدي أسوارة مخبيتها من أيام العزوبي، عتيق بس يمكن ذهب. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة بقدم لك إياها هدية.
1: لا يا ستي.
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنوني كتير.

0: أنا. شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: سبع ولا لا؟
1: شيء مين؟
0: ولو كسبع، أنا سميرة.
1: سميرة؟ أهلا أهلا أهلا، لا تبغزيني ما عرفتكش، خالي إجا من أمريكا.
0: من هيك مغير حلاسك وما بقى تعرف الناس.
1: يا عمي خليته تنام ولبست له تيبه، ها لبني ها ومدري كيف، بس مشيت فيه ما عادش أعرف حاجة. أنا متصقف دخلي، مش تقليل نساني شوي بلغتكن؟
0: بعدك على حالتك، شو جاب لك خالك؟
1: جاب لي هالنضو، لايك لايك كيف مع الأبرة أبتلاك بقشع فيه ظهر البحر. حلو ها؟ حلو؟
0: شو كمان؟
1: شارة هل عنده بنات؟ قال بده يجوزني.
0: شفت لك شي بنت حلال؟
1: شفت كل بنات الضيعة.
0: رحت زرته؟
1: لا نودرت على يروب هالنضور.
0: يا لطيف ما أشترك.
1: شوك عمي؟ أنا بدي روح لعند البنات تيشتلقوا علي إني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالنضور وبسحب لعندي وبقعد أنا وياها عالطريق عالسطح بغمزة وبضحك لها من دون ما تشتلي، وبلا جميلة أمها وبلا جميلتها هي كمان. انت كنتي عم تنقي عدس.
0: نودرت علي؟
1: من شو عرفتي؟
0: تنودر على الناس ممنوع، بكرة بفرجي. بدي سكر الشباك.
1: سكري شبابيك الله مفتوحة.
0: انت قاعد تنودر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير.
1: شو عم بيصير؟
0: كنت بخبرك بس بخاف تحكي.
1: انا بير الغميق كأنه هالحيط بيحكي انا بحكي.
0: عليا مدري وين راحت ورجعت مع أسوارة.
1: شو؟ وما سألتوها منين؟
0: قالت من كرم العلالي.
1: ايه ايه كرم العلالي سوق الصياغين.
0: بدك تعرف لي منين جبتها؟
1: تكرم عيوني، منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ اسمع تقلي غنية كرم العلالي شو بتقول بخرة؟
0: وعدني حبيبي اللي بده يجي أسوارة غريبة وعقد بنفسه.
1: ايه ها كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب ليها. يلا هيدي انخطبت تنشطب لها اسمها من التفطر. عليا عليا بحرف السين بحرف السين عليا. شطبناها.
0: ومين قولك؟
1: انا اللي بدي اعرف، انا اللي بدي اعرف. ولو هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب؟ عمين قاعدين الناضر بهالشمس؟ وين كنتوا؟ ما حدا مش عرفوا ولا شافوا؟ أشو لابس أبع الأخفة؟ ويكون عنه؟
2: شو عم تحكوا؟ سمعونا نحن هون عبالكم.
1: عاليا خطبت بيها اللي

0: على الليلي مش حظ الليلي بدي أعرف مين
1: لازم نعرف لازم نعرف أصوار عليا من مين لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف أنا اللي رح أعرف شباكن مضوى بعد سهران أو الكناطرة حدا

0: やサブ。
1: サル、アッデーモジ、レーハウ、ラハルフクルミノ、バサッサク。مدري شو طلع لي بالناظور، شبح كبير وبس شلته اختفى. اختفى ياها مين الزلم؟
2: سبع شو عم تعمل هون؟
1: بومرعي منكش مهتم بالقضية.
2: انا ناطر الغرب.
1: وانا ناطره
2: بس ما مرق حدا. روح تنام وبكرة منشوف.
1: وين بده روح؟ وين بده يختفي؟ اشتغل الناظور، احسبه غواصة بظهر البحر، بدي اعرفه بنوي. يلا

0: عرفت؟
1: بالإسوارة؟
0: إيه.
1: وإنت زعلانة؟
0: لا، بس حس إني مغيرة، مش عارفة شو بني، وبقول ليش لعليا مش إلي أو لوحدة تاني؟
1: لأنه الإسوارة اختارت إيد عليا،
0: وأنا إيدي مش حلوة؟
1: حلوة وفي إلى إسوارة.
0: وأيمتى بتجي وبلبسها؟
1: اليوم عليا، يمكن بكرة. أنت ما زالك مديت إيدك، بده حدا يلبسك إياها.
0: أقولك عم فتش ع إسوارتي؟
1: وإلقيني تتلاقيها.
0: مش عن غيري، بس عليا ليش ما بتقول منين؟
1: هيدا سر لعليا، خليها عايشة معه، لأنه السر إنسان تاني، يمكن إذا حكيت بضيع وبتنكسر هالمزهرية اللي هي الحكاية، وحتى بعنايكن أنتو ترجع عليا شخص عادي.
0: يعني إذا عرفنا منرجع عبيوتنا
1: وبتبطلوا تسهروا مع الحكايات اللي دارت على الإسوارة. يمكن إسوارة عليا ما تكون شي، بس نبهتكم إنه دايكم بعض فاضيين.

0: انتوا اتتحركوش، الحقوني على السكت. فاتت عند الختيارة، انا راح اربش على الشباك واعرفكم شوف جوا.
1: اهلا بعلي، جيتي
2: جبتلك تين وزبيب،
1: سلم دياتك، حطيهم حد القنديل.

0: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
1: عايشي وحدك يا ستي؟
0: لا يا بنتي، عايشي أنا ومزهري وتكاي والحكاي.
1: حكي لي الحكاية.
0: من زمان كنت ناطرة عباب، وهوني يوم مرق وأخدني من إيدي وجابني على هالبيت، يبقى يدوس على الصخور ويتنقل بالحقالة، ويزرع الوعر ويسقي الصليخ، ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
2: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدها، والبيوت الصغيرة تدلف بالشتي،
0: حدول السطح قرب تشرين،
2: والبنت خي رجعوا
0: رجعوا يا حني عم يدرسوا،
2: بكرة بيتعلم وبيتركونا.
0: بدها طريق ونتبعدهم عنا، وما فينا نوقفهم، بدهم يكبروا ويعيشوا ويفتشوا ويحبوا.
2: بدهم يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
0: أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا.
2: صحيح، الله معه، رح أحمي من السطح وأزرع لهم الأرض تنحميهم من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتين. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينهم عليها رفقاته.
0: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية.
2: والبنت بس خلصت التكاية حطت على الديوان وقالت أنا رايحة، ومسكها بإيده.
0: كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغنين متلي الدني.
2: ايه، مسكها من ايده واخدها عبيتها جديد.
0: بعد التكاية على الديوان وبعد المزهري، غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في على الحيط صورة، والناس بعدوا الناس بحبوا وبيحسدوا وبغاروا، وهالبيت ما عايش فيه إلا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: أحذر.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطري.

بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق.

0: our music sweet. Tuning in, we can't be beat. The sound of the Middle East.
1: Radio Delta, Lebanon.
0: The heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
7: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM, Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟ لو فيي عيش بلا قلق.
6: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
7: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
8: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
9: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
10: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
11: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
12: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: AM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
7: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مبان بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
8: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
9: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزا للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميرا شاملا لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
8: تقول
7: لليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبال التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
8: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
10: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم. وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
7: بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفر دونين والموزعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
11: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
7: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
11: نحن الحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا، هاي حقيقة.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟ لو في عيش بلا قلق.
6: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
7: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
8: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

حساسه وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا طمني

0: Shout out to FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
0: Back to the music Delta FM Lebanon

Radio Delta, Lebanon's number one station.

0: It's 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: شو كان صار؟
4: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول.
5: شو كان صار؟
6: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
3: شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟
7: شو كان صار لو فيي عيش بلا قلق؟
8: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
3: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
9: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
10: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل، مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
5: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

شمس وفايت قلت له ايوه.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: انا كبرت ببيت خليني اضحك كل يوم وقضي كل اوقاتي مبسوطه.
3: انا كبرت بعائله ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: انا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما انا اليوم.
5: انا كبرت بالاسواس لانه انتو دايما حدنا.
6: بفضل دعمكم نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
3: أنا معك. هدي
2: يا خيف، وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا. هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية.

0: بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
1: شو كان صار
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول؟
3: شو كان صار
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي؟
5: شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟
6: شو كان صار لو فيي عيش بلا قلق؟
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
5: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
0: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بك صح ونحن صدقنا شو قال عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قال عدنا الصوت حتى نبح

0: Andre, Delta FM, Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا لكل ده. مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: سلطة
1: جديد تيارة شطارة
2: مش قادرة

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: راديو دلتا، حيث تصنع الموسيقى.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت every night. That counter.

0: ايش بمعركة؟
1: شو كان صار لو في يعيش بلا قلق؟
2: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
0: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
3: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: To the music, Delta FM Lebanon.
5: شوفي شعرسان؟
6: لا بطل فيه. اسمعي هيدي.
7: وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Silence. Never heard of it. Delta FM's on.
1: New on Radio Delta.
2: جديد تيارة شطارة.
1: New on Radio Delta.
3: مش فاضي أنا كل ده. مطفوع لي يا بابا أنا بيجري مني روهات. ما تكلمنيش مش فارقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفضل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: يعيني على عودك.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير.
6: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: Radio Delta. My favorite.

0: Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
7: أنا معك هدي
6: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
9: شو كان صار؟
10: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
11: شو كان صار؟
12: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
13: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
14: شو كان صار لو فيي عيش بلا قلق.
15: شو كان صار لما ما كان معي كانتر.
13: شو بيصير اذا بتدعمونا؟
16: تبرعوا هلا لمركز سرطان الاطفال على cccl.org.lb او اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
17: Delta. Oldies from the 70s, 80s, and 90s.

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟
6: لو في عيش بلا قلق.
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
8: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
9: قال من وين بيجي ستريس؟
10: بلشنا؟ هدي
9: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
10: طيب هدي
9: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
10: أنا معك هدي
9: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
10: شمسنا هدي
9: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
10: معي خبر هدي
9: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
11: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
5: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

لولا عاد تلحن الاه لك هاي عاد اتعب واشهر ورب طيور كل ما برب طير ولك عم بطير

0: great. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Music, Delta FM Lebanon.
4: New on Radio Delta.
5: جديد تيارة شطارة.
4: New on Radio Delta.
6: مش فاضي أنا الكل ده ما تفوق لي يا بابا أنا بيكري مني روهات ما تكلمنيش مش فرقة مش

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: شوفي شعرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: شو كان صار؟
3: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
4: شو كان صار؟
5: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
6: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
7: شو كان صار
8: لو فيي عيش بلا قلق؟
9: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
6: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
10: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
11: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
12: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
13: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
14: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
15: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.

Yassine. Oh, sofra.

شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق. لا لا لا

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
5: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
6: شو كان صار؟
7: لو في عيش بلا قلق.
8: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
5: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
9: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
11: قال من وين بيجي ستريس؟
12: بلشنا؟ هدي
11: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
12: طيب هدي
11: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
12: أنا معك هدي
11: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
12: شمسنا هدي
11: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
12: معي خبر هدي
11: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

جديد تيارا شطارة من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع ألدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: كان صار؟
1: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
2: شو كان صار؟
3: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
0: شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟
2: شو كان صار لو فيي عيش بلا قلق؟
4: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
0: شو بصير إذا بتدعمونا؟
5: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
7: أنا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
9: New on Radio Delta. When

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: خلاص ما بقى تقولي الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع إنرجي بريدج. موفي نايت إفري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Radio Delta, Lebanon's number one station. New on Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: الدلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا كل ده. ما تفعل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: دلتا اف ام لبنان.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.

0: down to FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 767-06-76.
2: شو كان صار؟
3: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول.
4: شو كان صار؟
5: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
2: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
6: شو كان صار
7: لو فيي عيش بلا قلق؟
8: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
2: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
1: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70-35-15-15.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع Energy Bridge Movie Night Every Night. That counter بعيد عن الراوتر. Online Meeting مع مديرك السئيل عالسريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا كل ده. مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

همك تفرحي فيه من خيط عمرك بعد فيه شوي شوي وكل همك تفرحي فيه وتقشعي حب وحنين البيت وعارضاك تفيق عيني وتغفي على عشقته ليه.

0: Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: شو كان صار
3: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول؟
4: شو كان صار لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي؟
5: شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟
6: شو كان صار لو في عيش بلا قلق؟
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
5: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
1: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70-35-15-15. New on Radio Delta. When I thought I

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: أنا كبرت ببيت خلينا اضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة
5: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
6: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
7: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
8: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
9: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM. Your ears just found their happy place.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب.

0: مش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: Music that knows no borders. Delta FM.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: Delta, Lebanon. News, music, information, and much more.
1: شوفي شو عرسان؟
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: أخبار من اليونيفيل في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية هذه ليست مجرد مبان بل هي حياة الناس وذكرياتهم منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل
5: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
6: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفركلة وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين، وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية وحاجزا للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميرا شاملا لأحياء بأكملها وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج
4: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم مع تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً
5: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
6: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية. كرد على ذلك إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية نؤكد مجددا أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد
4: بالنسبة بالنسبة للعائلات الناسحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
7: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا، لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
4: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
7: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا، هاي حقيقة.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التيفي او تيفي بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
8: انا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
9: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
10: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
11: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
12: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
13: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كيف قدرت تجبرني على الاستسلام؟ كيف عني غبت؟ اللي كيف

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان

0: and Gaming Lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: شوفي عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta Lebanon, 101.7 and 102 FM. We're with you wherever you are.
1: It's 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: New on Radio Delta.
7: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة
2: مش فاضي أنا الكلي ده بدفع لي يا بابا أنا بيجري من يروها ما تكلمنيش مش فرقة

0: Shake it, don't fake it. Delta FM.
1: شوفي شرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: شوفي شرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: It's 8 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: شو كان صار؟
3: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
4: شو كان صار؟
5: لو في ارجع لحياتي الطبيعية والعب مع رفقاتي.
2: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
6: شو كان صار؟ لو في عيش بلا قلق.
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
2: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
7: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
8: قال من وين بيجي ستريس؟
9: بلشنا؟ هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
9: أنا معك هدي
8: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
9: شمسنا هدي
8: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
9: معي خبر هدي
8: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
11: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
12: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا الكلي ده بدفع لي يا بابا أنا بيكري من يروها ما تكلمنيش مش فرقة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: انا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: شو في شعر سهل؟
8: لا بطل فيه. اسمعي هيدي.
9: وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: New on Radio Delta.

0: FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟
6: لو في عيش بلا قلق.
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
8: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
9: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرد السقايين. علمنا علمنا علمنا

0: Delta FM. Breaking boredom since 1982.
1: Delta. جديد تيارا شطارة.
2: New on Radio Delta. مش فاضي أنا لكل ده، مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فارقة.

0: ام دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي انا الكلي ده مدفون لي يا بابا انا بيجري من يروها ما تكلمنيش مش فرقه.

0: جديد تيانا شطارة.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: شو كان صار
3: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول؟
4: شو كان صار لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي؟
2: شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟
5: شو كان صار لو فيي عيش بلا قلق؟
6: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
2: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
0: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
7: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: superpower. Delta FM's your hero.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب قطع

0: Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا الكل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا كل ده. هتفول يا بابا انا بيجري من يروها. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
7: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
8: Ladies and gentlemen, are you ready? This

الحلوة بتتصرف شكله حتى عدبني اي واي يو كلمي صف واي يو كلمي صف عشرت الكلمنتينة نينة زي القدو واي يو كلمي صف واي يو كلمي

Delta Lebanon, the heartbeat of the

0: تتواصلوا معنا على 71-86-617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lv sos.org.lv.
1: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge.
2: I love
1: every night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: لو نفسيتي بتنفض بعداني بوجع بضحك على طول.

طلع طموحه وأحلامه من قدو، مبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر من قدو، مين حدو؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ اللي قدك؟ أنا حدك سيزو باي. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 7676 0276. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا نابلون وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على تي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان على

0: مركز سرطان الأطفال على ccl.org.mn أو اتصل فينا على 70-35-15-15.
1: أنا بدي البيت خليني أتحكي كل يوم وقت كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف أعيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجودة عمي وشجعني ووصلني لمحل أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواق

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.